0: نتی بپاکستان و این آشمایگل تابیلو به آمریکا از قرب امام مقرات تقسیم لش کمیت ولد حرمگلات اتوق نحوار دوز بلو زت قرب زت کبرت و علا مسجدیل ایس رکب زلونن بگن بر نت تخصصان کلیت آنستی لومی و حسک حتی این ودبت عن عالم تسافرتن سرحت نياتاتن كابتاب هانتا فيروس كورونا استسالوت مزاوريت مركب ام في هونديسا اب تنيف ريفي كمز تراغوفو غليسو ازي ريدي سبيس بخان قاتل نياتفنو مدبيو سلفت امرت نای زباوی سلفی کوینو کترب کمز خیل تن تن تی پولیتیک آسترالیای زربو سلفی وان نشین نزیحی زوزر لگعزو انت عبیو سلفی لبرون اب حادگا کاتیو تودا داری نای وان نشین دیوید فارلی نتی نسب عنشو عطن عمتات بسلفت امرت تباحی تو تنح اب دباوی نیو ساوز ویلس اب زرکب منبری منبر فارر سیرو تعویت لو نسو نبول کستودا دارت میشل ميلتورب سعيريو أبزك أدام سنبت نممبر فرير تركي بزرلو نايك أدام استراتيجي كاو مراح سلفي لبرز نبري كوس ساماراس اتوتسيت أب كم نايم عرب سيدني زعم سلاكتماتات منابر كمون أب كم عرب سيدني زعم سلاكتماتات كدقم كم زخل قليسو ناي وان نيشن مراحيت باولين هانسن نشانل ناين سلفا حيال نايم ريج حيلي كم زرلو تزاريبا.
1: This election is going to be a turning point for
0: እዚ ምርጫን አውስትራሊያ ነጥበ መቀይሮ ክኸውን እዩ ምክንያቱ ሰልፍ ዋን ኔሽን ንመጀመሪያ እዋን እዩ ኣብ ታሕተዋይ ባይቶ መንበር ዝሕዘሎ ጽላት መግብን ግሮሰሪን ኣውስትራልያ ብሰንክቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ዘሎ ኩናት ኣብ ሕፅረት ነዳዲ ፅዕነትን ናይ ማኒፋክቸሪንግ ዋጋታት ፅልዋ ብምግባሩ ኣብ ሓፂር ግዜ ዝለዓለ ክብሪ ዋጋታት ከጋጥሞ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑ ብሰንክቲ ውግእ ምዕፃው መፃቦ ሆርሙዝ ስለ ዝሰዓበ ኣብ መላእ ዓለም ቀረብ ነዳድን ናይ መዳበርያ ፍርያትን ተደሪቱ እዩ ዘሎ።

0: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
1: ندكباتاوي تمتا جيناتات كمون ابزخانة كالبوتاتات زي ترغبوهم جيناتاتن مدب The Point تغطاتلو وترمشت كابسونيك ساب عربي ساعتجعت اب NITV چانل 34
2: ناي SBS Inside زي تشلما مدب كوينو وانا وكونتات كال اوتزي دفرو زكات وزعباتات زقرب مدبيو وترو سولو ساعت شمون تنفرغان اب SBS اب On Demand يقرب SBS Sport بزعبه وددرات بشكلتا موتر سبورت علماو اتلتيكسن كال مدبات بمقرب اب قدام النت زسرع مدبيو ناب sbs.com.au/sport بتحو
1: sbs.com.au/tigrinya اب اونلاين وترو تبتحو مربب حبريتا يخون وانو زيناتات زعباتاتن مزاناقعتاتن اب sbs.com.au/tigrinya رخبو SBS Tigrinya مسمع عجبكم ولدو؟ على فيسبوكنا أتيكم

0: 이르륵 까칠워 아삽고 마카풀은 라이크 그버루난 SBS 그린야 아페이스북
1: سمعتنا سمعتي ريدي اس بي اس لوم يقدم علني كاب غوروبيت هاجرنا كاب نيوزيلانديو مرهوي ولد ميكائيل ايو ببزح نجري فلت مرهوي اب بوليتيكا ينطف غطامي ايو اب سفال علي نطفاتو نكريو نخلينا بفلاي لومي ريو غصناي مرهو جن صحافاي كم مخان متن بزعبا مصحفتن اب صحفت زلو مالتن اتفتاتن قعزون كميتهم زمسل كندستو سينا اب زقر بقوان حانتي عباي مصحفنا انجليزينيا مصحف تحيفو اللو نساد ما God and Lucifer Bet on Africa al Kabulan تبل لألي 400-425 قد حازت مصحفي تحيفو زقبا نا انجليزينيا تا عمات تغيمو اب افريكا زلو كنتات افريكا وين كاب تحيزوهم زلو عتعيتوهم زلو نقرات كميجيرو محاراوتو نعو زملكاتيو صحيفو زلو قال مصحفتون كم صحف فلطي بعلو كعلن نايو يغني اللي مرهوي مساي سلزلخا بزعبا مصحفتخا خنعلل فقادنيا مخانكا ازي مسكنكا
2: يغني اللي بينا سلزعدم كاني
1: مصحف معاسي خاجة ميركاسكي قعزو ناي مصحف قاعد منابتا مالت مبقسيت كوينات النازل لازانا انجليزنيا مصحفة بزعبا مزحتمكا ناب اقدمي مخادنا قعزونا مصحف في وتكاخمي كم مثل احتراب بالكاغل سليسك
2: وام مصحف كتاب حصانتي جمر قعزوي وب بن اشي قطماي ود حمش عم تقولخو او طاولات صغيره قطم نيره نسوكو على صحفكو كايكون اند حيرو قلنا ود عسرت حدا عمس قال ابي لمسكونكو شعو قطمتات صحف نيره ناب سبات ونا بيت مرتات قال ود ادر نيره مالتي نا قالو سبات صحفه هو منيره ناو حالفو دحريو اب قطمتات او شت ارشاب جمركو اب 99 ورحموشه ناي زوباي مثلا زي تغاغيت ود در ناي زوباي مثلا ناي زوبا من فرايم نيرو زخون وبهامه تستدالوه مرب او ناي قطمتات ود نيرو قدامه تعواتا كاينه مالتي بتي بوفنان رخيبه عايز تنحكون ناب سدات مسكدكو خا دحريو اب كتشحن حموشتن حانتي مصحف هاتي يدسة تبل تصحيف حجاب من جوجل بتناي قطمتات تصحيفا حتى ارتزان تاتات ويكات مدرخ ناقون نمخاد استحالفة ناي تصحيف قعزو هاد لو مالتي
1: نافتا ناي قطمي كستايكي بزحسب سفلتكا بتا ود بدامات بالقطم خايو عزيو بزحسب ززكرا ولا قطمان بستا قطمان بزحسب زت أساس ركا بزعبا اسكي مالت ابكمي كنت هاتي خاص حيفكا معاسي خاص حيفكا ابي يخاني ركبت اوانتي
2: ابتو زيتي اب نيوزيلاند اللوهو اكتشن عصفت غلطانا كبابي نيرو ابتي وعو عزنا برلو كنت هات سي نيرو قنانا تي عندك حفلة زي درخاتني بزيحك زي ماس لزا عمسولو ناي بهلاو عقلالي تازولو ميلنا خاب كرم تاريخنا ويكا بكمزان تامسينا ندقمو مينا حجي نحنا ابو زينا سين ندح حجي ابو قصار 100 عامت زي نزلنا يا تاريخ نزلنا يا خونا تاسك قلصلنا زخل ابو هلا بزح سميعه هاي فلت المهم درجه تي صقم زنبر انا ناي بحالك الى يكون كون فودو سدتن فودو كتمان كرتت زي لز نبر زنبر كوي مالتي بزح هاي فلت اي نبر ان انت خونا كن خيد نيره تغدي سز فلت كو قوان قوا سلا زخنه بو قال خات سمعيت او زلوت انا خبلو زدلخو او تصفا صيفو سلا زنبر حدا غزي او حنت خوف اند بتاش ميا بقى حصل غزي تصحفتي انا قوم غيرو سب فتوى اي مثلن انه نيات كل غزي خبا خاب كو صخلو نات كاتهاني حتو زحت غزي تصحف كل انا ناتي زوت دحريه انا بسمعي انا سمعي كقدس جمر مالتي ابتي باتوك زنبر كل غزي كم حدا غزي مسقرب كو تسب بطعم فتيوا دغما سلسا قالت له مسمى دحري او الى تمالي سمتر اخوات صبغت خينات رخيبة دحري قلنت زي حانت خابتن probably ززكرا قطمتات بولكي بنصر مالتي ززكرا قطمتات برستن تصوع انت الكاز خونا سب نسا مخانا بزح سبع لني مخانيات زخونا سب زرخوا بوليتيكينيا سنة باباوي فاستر كاشي كاي تعرف خلو دي سب بأي سلطاني أب إرفاز نبرة ولا غلا جي تصور تغيير سلز مسلم نسلو أي مسلمني سذكر قوم قن كم زمان لالي مسبر عيني تعيش مخيناتني مالتي
1: قالوا تقط متعت كاخ مالت سبات فوتو ون الزارو بلنا الوادين ويس الساترة
2: الله الله قالين درفستو حبنير قال يقول نقط متارا قط من تخوينو قن الله كم زين فلا لا تبل حنتي قط منيرا ولا ناي ناي زمارينو أو نقرب ما نيرو ما كان بيروم حنتك زيخا نبزعنا سيناي زنبرت نساو نفتك زيتو بتعم فتوتني نيرا قالون حنت الله سعرة تبل قطمي أبي تشوف اللهم ساعة نسا كان نعي كم زي تاناي ود برام فليز بلس لزخونت نسايت الدقمنيا قال ايتي بلان قلنا ذا سعرة تبل بحيلن بفتعن سبات نعي فولت سبات نسا كم زي فوتكم ينقروني قال يوم مالاتي
3: عشنت أفاك فيتا غازوسي أول تخون بشحن عصن جوارا فلاليتي يتعقن بحيلي جاندالي واتان أحيان قد قطن أي رعدن أجر أيوز قططن تنفاسي تنفاس تبكن توفاينتن متني متني رقت عنسب أونتن انباتاتي وشتأي انباتات سماي تك أسفقري انبا رأي انبا حدري انبا أمنت انبا قدلتاتون انبا فلقتون سباتون رباتاتو فلق سرتن عبيتن تأشاتاتو تأشاتات بلتقاتن تطعن زي تمين واقا دكي زمنن زمنن حماون سيمون كوشون قؤزون نيلون شعات سماياتو جوا أقمح يوبا إيدن مزاقبت لبي محدرت وانان تسفؤن آيقاق خنن سعري يسمي سنبخرن حساس لدن رزنت مدرن أيرن
1: فلسطيني أخا مالك نتعفي أخا بديني كولتكنا إرترا بزاق زيون أبو يخا جزي خان كستيكان تطفؤو تي مصحاب كمس اوز تاساس راديو نامنت زون تبل حجي بزعبا بفلاي سينا تاساس را منسيات تحلفو مقدرا نعوز انتبارقيو حجون نزي تحيب كاز لخا ناي افريكا وين اهلتا ناي افريكا وين تقم مفتحي يخون دو كاب زبل صحف كايمو متحفن مس بوليتيكا سنت بابن قال اتحاسبان نهيوتكا كميت اولو مالتي تي بوليتيكا ديو نخصحب تدرخكا ويسون تمصحافيو ناب بوليتيكا وي بوليتيكا وزعبا كتل از جبرك
2: يا صبط حتو حق زربا حساب ثلاثه نغرات الله مالت بزيكاتي كم جمريا نعيا مصحف كبتي زحجز النقالات متقامي يكون قال يكون ادي نفعت تزارابي تغنيا نيرا مالك تسكبل كله عمق زبلت تغنيا مسلاتات قالات قال حج صح حجنا عند ذكر كي صحف لا تغنيا صحف كله مالتي كاب قالات قال يصحف كينو غن دحيرو زمصغن ثلاثه نغر مسلني يوم صلوا كل جزيه مالتي حدث نا بوليتيكاوي شنخون كله تحدقا منفساوي قدو خنبلو نقولا مصحفتي مصحف قدس هو كينو ون قالت مصحفته ون نبي سو نسو هو نخلي فلاي مصحف قدس مالتي سالساي خا اتي كرياتيفيتي نات كامالتي غتمتاه تسغل صفولو سلازي تصحف كلها خسرها لها بوليتيكا حاسب كله زي سلاستي زي سرح سمحو أعطيناي إمنتك حاسب كله بوليتيكا سرح مسؤو من هاتو مش كميجي رأى كمريت تقبرون تاك متكريتي بيتي مصر تتقبب كميجي كافي تقبرون أو مصر تتقبب كتحاسب كلها بوليتيكا تنصبارقها إمنت تنصبارقها إذب مأمون قوة خالق قد داتن كوناتات نزلو مالتي جزي تدوب دارق هاسيسي يا ذا فلسطين زلو دوب هاسيسي زخونا نقر كحاسب كله ناتورالي بخل ليز حاسبه مالتي
1: سلازي بمتحاف دي زغال لكا سمعيت كاخت قلت ويس بمزراب مالسي اب زرابا ونقليل سباي كون كان ابزخونا ابزحناي كالم احتت نقرات سمعكا او اخيباتاتون نفع مداري نفع تزارابيخا سلازي قليو انتهارلو كتحف زغالو كزارب قن زخبدو اب قليل ما تزارابا يكوينو كتحف قن زيك اللالو سلازي عينيو نعخا تبيقو كونفر وي مالسي ميشو كوينو سمعكا كتحف دو ويش كتزارب نتسمعيتكاس بزربا خطقول صلو ويش بزربا خطقول صلو ኣጠቢኡ ማልፅቦስ ማዕካ ማለት እየ
2: እዚኣ ናብ 99 ሲ ክጀምር ማለት ትድሓን ግጥምታት ገለ ሰርዓሉ ጀመርኩ ግዜ ስለ ዝነበረ ሓንቲ ጥራዝ ነራት ናይ ዓባይ ገዜ ገለስ ኣብኣ ፅሓፍካ ነይራ ካብ ሰብ ሰሚዐ ደ ሰማዕ ኮነ ተፀለየ ደ ተፀልኹን ኣይፈለጥኒ ግን ናተይ ኮይና ተሰማዓትኒ ካብ ልሳነይ ብርዐይ ኣኣምን ትብል ነራ

0: بودكاست غاب مع عاد.
1: SBS Radio.
2: جولغوتا لسألنا قد أمي قبر كريستوس دستا جولغوتا لتبالو سئلو يتنبرك يانجيزي قبري جولغوتان اندياسد سلو بوسون كلمات جرات بزها مستر ستالب سو بزمنات كفلت مهال مهرت الناموت بتجانة من قزيم تامرا ملكيزو هوتن بسو بكانة كبونة تالاي قومه والانا فيتو كما إلي رأيه قلقوتا هنا يك أدمون ستنبي تنبيتهم من دونتاو يك أدمون فيت يمتال تلانتون نغير أغال يدرون زاري أبسرال ينغن تلانت يردال برايه مرت كات قلقوتام اتاكفلونيج لهولتو كريستوسوج أدمون نهوني تادليج كمبريج تكلاب نيويورك عند أوروبا قطاتر هلتشي هلت جنبوت
0: كتب معد
1: SBS Radio.
3: አርባዎቻችን ከመሰናበታችን በፊት ረሰ ዜናዎችን እንደገና እናሰማለን። የአውስትራሊያ አመታዊ በጀት ይፋ ከመደረግ በፊት ለቤቶች ግንባታ ተጨማሪ 4 ቢሊዮን ዶላር መመደቡ ተመለከተ። ዋን ኔሽን ምዕራብ ሲድኒን ቀጣዩ የፌደራል ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ኢላማ ማድረጉን አስታወቀ። የሚሉት ግንባር ቀደም ረሰ ዜናዎቻችን ናቸው። እስከ ፕሮግራማችን ማብቂያ አብራችሁ ስለቆያችሁ ምስጋናችን ይድረስ። መልካም ቀን አውስትራሊያ። ቸር ይግጠመን።

0: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
1: دوخة مغالدة مقدشو دكتور حسن محمد حسين مونغاب ساقو فلينا إياه أمرك مدحوينها جمهورية فدرال كسومالية دكتور حسن شيخ محمود إسلام مركانة تحقلنا إياه عباشادة ددوينها إيه كتمد دادالادة ديبو هبين ترولك عاسمد وحو سوساري قو آنادة سوسعادة كو وحاسيكو ميلغار اللوها كي هولها فلينتا بنينتا إيو جيد أفورستا لولالك إيه حد سعودة iyadoo taliska qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir la farayo in ay si dhaqso u dhaqan geliyaan qodobkan labo waxa la magacaabay guddi ka kooban khubaro arimaha dhulalka dawladda hoose sharciyaqaano culimo oo diin iyo xubno ka tirsan bulshada rayidka kuwaas oo loo xilsaaray inay wareystaan oo hubin iyo u kurgalid qoto dheer ku sameeyaan dadka cabanaya iyo dokumentiyada ay wataan